ناتنا ميسارينتي كان تورا ناتروجه كاكبيكا يو كانتي نيكامبخا توكوي تاسارينتي تينا زات نياجو جاشكا سبيدا ماركايوك أنا كوناتا وايتا كوناتا بلوسا كوناتا ساباتو كوناتا واجكا كوناتا بيش تارينتي مي مايوريستا كونا مانكا أولميدو 2840 اي كارابو بيمي كاتونتي نياجو جاشكا تورانا كوناتاكا خوان مونتالبو بيمي كولومبيا وچيلي ورچاو بيبي كاتونتي تيلا فابريكا تاكا سان خوسي دي ماكا هيبي ميشارينتي هيتو بيكا فنزويلا اي مهيا بيمي كانتي كارومانتا تاكوشا نيشباكا 09-93-0056-15 Mancayangui, China Yata, www.textilesdepeda.com, Pangatapish, Pascashpa, Rikupanguilla.